بي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي بلي كيب ليكي وبركبان وقريم انا بيشو ناسا زيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

كاني كيما ميرا مشيخة برازيل والبج وبالا كاش كيما في ساني فريزيل والبج وبالا خورتي قد ما شال وشافكيل وكاش كيما ديلا بكودينو حكات بيه وليه بفاضي.

حقات بيه وريه مخوزة مخوزة يا حقات بيه من أخوزي مش خراب ربينا يا وحقات بيه من ربيني ولا حتى الصادقة دي شاخي دار دك

0: ما استرانا خو لي گهداري جي كري جا خودي هر اويندار دوري هف نخن او نصيب هر اويندار جي بكينه هف دو جي استرانا ماما رات سيرفيس به محمد صالح دياري ماكر جاسيدان جوان شريتي كو هري گرينگ يكو گريكي مرها جي هب ودست پروژه خو بيك او كو دوي گرمهي هاني ده ام باش اوي و خود مرها خو هب يعني او كميا مناسب جي اوي ام وخن تبي قال لك جاران ام ناحس انكو امتينا اما غريكي كومر ابي بلكي انا بدي بيجر وهاني ده روش جيش در باست بام قدح هيك دو قدح اوبنا خن باش
1: جبركو تلجه اكيد يانا خش بس بجمان يعني او كسن جوج در و كارد كن قال لك حوجداري افين وافي فتخنجي كاركرين ايجو لسر كاري خد فيجر مي ده قال لك حوجداري افين خاصم ام بيجن لاش ده هافيني ده قال لك سواء اللي خو يعني وندات كد خسري نفج باري يعني
0: كم سرعه حراري برتبازي ده
1: بلي جاينو او كمياتي افيني باش روجانه جوان لازم يعني قال لك قدح وسبها خو تشقيسي زو يعني بافي دسبي بكن وحطاني داويا روجا خوج يعني تشقيسي افي وخن جوان قال لك وي باش بن خاصم ده هافيني ده
0: سيدان قال لك دراسات هنا دي بيجا تشقيسي جرينغا وقال لك يجي صحتها مروبر باش ده ما كمر نحكي خوت كل خريني قدحك افخن او به لك روجا مره حري خوش تر باس بي.

0: ديانا تبالا خو بدي شبركو دوان رو جادي جسر سبهد يعني جوان ساعتين سبهي زود دنيا قرم دبا يعني هنا تاني جحفت حطاني حيشت لو دنيا قلكي قرم إجا قلكي قرن قويك هاي وينا جيها بدوان ساعتين قرمي دا إزي دا درنك بجمالي وامتفد زانن يعني جدوازده حطاني ساعت شاري عصر أفيا زرواء قرمي اللي قلك خلقنا شارن قو كاري وانا كاري خو بكن دا قدشينا نيرو ده قرم بحسا كاركري اي افاهية بكن ايقو افا كرنيد كن يعني قلك جارة ازو تواند بينن جمع خويانة عمد بيجن كاخدين معين شي وان بكاد في قرمي دا تشاوا كارد كن لي مجبورن يعني جاد في هاي وان جي جوان هبه قلك افا خون السرسري خو مثلا عمد بينن قلك جوان دا سمالا داتينن كسن قو مجبورن در كفن دا ساعات زروا قرمي دا شربيل خو كن واقي شمسي دين جبو بشراوان يعني قلك شيرت هن لازم كو هاي وانا جي هبو بال دار بن
1: بلي سيدان تبحس او كسي كو دا عزاني رو دا درد كفن ام بريا چون رو جان لقا مش لوبون يعني دا ساعات دوني فادد او دا عزا قرمي دا بو قامش لو تجي خوندكار وون تجي شاگرد بون مقود مالي قامش لو ده كسل مالي روناني حمي بچوكو مزن حمي جي شاگرد ون حمي جي دخوينين اجبركو هما تاكيد ديد دفتر السر پيه وابو يا جي چانتال پيه وابو و ده چونا بره خود دانا خوندن اجا حتى جبو باك كساجو هگر هون در كتن كسي كوهون كاربن كمال خو بكن راجن شمسياب خورم لکه لکا ویجی بلا تم شوشا آوید دسته وده بی و خوشوی سی روکا هانی پارزن تایبتی هنه کس هنه سیدن ولو هیدی هیدی تد بیجل سر بحری دمشن او بشا هانی تابینی دنه لازمه حتا هون کارمن بلز بمشن و بلا جی هر تم هون خوابدن برسی که خوند نبر روکه.

لمن لمن سيدا نزعنا مجوكوية دباكو جعامودي بيقو من جعامودي بيامك جمار هاتي جم جا محمد جقا مشلو ياد بجاس بها وبخير بام قالك جرينجا كومارا دست بروجا خوابك ومارا تجي انرجي باد بجا الله يسعد صباحكم صباح تجي بخير باد يا محمد نامك تجي جمار هاتي ياد بجا يا تشتكو دهلا روجا مارا خوش بك دباكو آف بجالي تندروستي لالية دنجي ديتنا يانجي ديتنا تاني وكي نظراك دبجا تاني نظرا من كاسي كو تجي حزدك أمين دار ياجي أمين دار أدب أو تشتكو دهلا روجا مارا خوش ببا إجادة بلقى قالك هاش خوها بنا أو أمين دارانا

0: وكي ما قلت ديانا إما أم دبيجن عامو ديا جانزا قهداري مدبيجن چه جارك دن سلافين مجبوي چه كسي كون هالي ما قهدار دكا لهر داري لهر باجاركي مي بيجكي بحثا روشا كشو هواي بكن جساري فيس بهيدا مشتر دوغو ديانا شوال داري بنار بيچاوا بالي دخين تاقو قش توزو عجاجي جا برقا كسي قوش هاويني حس دكا برقا صافي بكا
1: بلا كيفا وجي بي ايرو بليگر ما هي وي چلو دو بدناو دداني نيف رو دا خوبدن بروكي كسي كوش روكي حس دكن ويا كوش روكي جي حسناكن خوبدن عالي وددانی واری دجی پلی گرماهی ویدا که و بیستو دو پلیان

0: بله گهداری ما جاره گدن نملو و بگریان و که کم نها مدنا و نوچه خود جیانی سر زمان دو هجماره که جی خلکم باجار قامش لوی خدا بونه هف درکتنا خو پیشاندانه که درکتنا اعتصامه که تیده نرازی بون و عاجز بونه خو حمی در خستنده در باری افغلایا که نرخی کتی ده چی بویا تو بری خود ده چی بوها بون و نرخ ده قاط هاتنا بلند کرن هر و هاجی اف هیاما اسبوعه که حفتیه که الکتریک الباجار قامش لو تونه یا گربهات یا خود کرن جبر تونه بونه مازوتنه پیدا بونه و اللي كيلك اكون الخوي قالك بلند بويا سيدان
1: شخوا راديو ارتاج الجهه وي خو بيشان داني بو ديانا وبرتشيك فيديو كشاندي كامي بهفره بدنجلي غدار بكن
2: بس شو خدي شو خدي ودو انا خاولات خاولات بس يا بس خاولات مصوتيه خاولات كهربائيه بنفطي بشيه بس وحاسسة ودكان وحاسسة حسكات وقحين سرخلاء معيشي شباشا تدبانا قضية أم بشينا بس إلى سيرانا نادي مالي شباركية لا شغل لا عمال لا كهرباء
3: رم هاتنن دزی و غلای دزی و بهابونا سوتمنیه دزی و بهابونا مازوته جبر بهابونا مازوته تأثیر الحیات حموقت کی زیانی حموقت کی مواصلات شحن نان مستشفی اموری حیات حموم مازوته گریدایی اما مازوتات بهاکر جبر ملت فقیره
4: اما هاتنن دزی اب سیاست اقتصادی لیبرالی دزی بسکنه دزی أب سياساتك وسارت عميه هلتينين دفاي بسكنين أم تجيوات سكنين عالم نماد سكنين عالم فريشان بو دخوازين أمجي أم بهاجرين أم ناهاجرين أم البلد يخو بمينين بس بين بعيشين فقيرتي فربوي فر فر احتادي بس
5: يروم در كتنش بو بهابونا مازوت و بنزينة داخل زيامة إنو أب إيه مسؤول سر في منطقة دراسة بكن خوشت
6: أم دعوة حقي فقير وفقراء بكن أم فقير جبنا إيه زنجيل نقماوي بس إيه فقير ضمرقي فقير نما كارت نما كارب عايش ونما كارج ولا دكبي
1: ديانا او ولاتيه گود دسبيكا وي پرچيا فيديو دشتغليش خودو گلك ورين ويجي هاتن بلافكرن كو او بناوي ناوي ناس سعد يك جوان خلكن باجار قامش لويه جبشتي في اعتصام هاني راستي كريزك دلها جلطة قلبي پرچي بو قسترجي جيردانين يعني سلامتيش بو ويبه گلك يعني ام بيجن اف دهروش خلك شخوا عاجز نمازان بري خو بدن كي بري خو بدن كيدا يعني بري خو ددن چ بكرن يعني چتكي گلك بچوك به ويقفلك برل سروينادين يعني نمازان بي وچ بكن جالكي بلند بونا نرخي مازوتي گو كهربت نيه آلاوين اسركي روجانه بوهابوني يعني وي خلق چاوا بكن او جي نمازانه
0: خلق نمازانن چاوا دبر جيانه خو بكن عاليم بر پرس كسم پيوندي دار تي خوستن كهن لكلكا وي ملتي ورن بسكنن و هاج خوستا كي واه بنده خوازي واه بر بچاوره در باس مكن

0: گهدارین آرتا جبریا درو جان نه کمپانیین ای و گوهستن ای کو دناف برا جزیره و شامی ده کاردکن نرخی ای و گوهستن آوان رکابان گوهرتن کوی اف نرخی هانی جبستو پینج حزیرانا وی هیوی دست پی بکا جبرکو او مخصصات خوی جماده یا سوت مازوده جبریا حفتیه که نستندنه وش خوان داخو یا کرن جبریا وی بریارا هانی کو نرخی هر راکبه که دباسا عادی ده بوی ببا دستو نوت حزار بری کو بری صدو سی و پینج حزار بو اویال گوری شرکا جوان دیانا و هر وها یعنی نرخی راکبه ایگو وی بباسا رجال اعمال هر اویال ببا چار ست حزار لیره این سوری کو بری او صدو حشته و پینج حزار لیره بو لجم عینی شرکتی ده
1: اویال دقات و سیقات ها دیه سر یعنی صدو سی و پینج حزار یعنی صدو حشته و پینج حزار لکوی داره و دوستو نوت و چهارصد هزار لکوی داریم. جا اف بریار هانی که درکتی که گره کم او از روژا پینشه مینده تو که واری جیب جی کرینه ده اف بریار هانی لجم خلکی گل که عاجز بون و نرازی بون چه کر گوت خلک دو بیجینا که امبری ناچن شامی سیرانان دچنا شامی جبوی پیویستی ان خواه یعن خوش یعن جی خوندکار یعن جبوهن کاغذان درن جا اف یک هانی جی زحمتی ان دیتر جوار چید که ده درباری نرخی رو تکالیف که لخود آتینن افکار ما دفره پیامنیر رادیو آرتا چل باجاری عموده لحسه که لقامش رو و لیدیری که بری خودانا نباخل که و را پرسین لگلوان چه کرن کاف بریاره هانه چه تعده الواده که مبهب دوره لواگه داری بکن
2: باجاری عموده می از وک مرابک بدن کرنا مازوتی و کری ریا و وکانا فلن افتار دیگه که نخوش بکای شلو بگی شامی یعنی بهابون های کری چار سد و حقنه که پینسد جی یعنی تعداد گل که زور ملت هاتی و تعدل ملت تمامتی هاتی
3: مثلا وان باسی که کری بها کرنه راکب چار ست هزاری فقیر هر ناوفه فقیر چلو بچار ستی هرن و بچار ستی به یک درگ معالجه خوبک تختوریا خوبک انسانی ولو فقیر نامش و کریا جفر عمود حیا قامش لو جی کرنه بیست هزار ما خودی تعالی ولو قبولناک کای فقیر چلو هرن شخور هرن و بین مازود بها کرنه کهربه بها کرنه قاز بها کرنه مگوی وضع خوش ببه امنارن وضع خرابتر دبه
4: اش باجاری در بیسیم اجبو پری مواصلات و نقلی در اورتا ویدکی و مناطقی سوری دینی لوکی من لاتقی خوینه به دسدی گیاوی دکی بری مهکه آنا وای ده رو جای ده گری یعنی جرگل کی بلن بوی بوی دوبل بوی چار ست چونو هاتن هگا دوبل بی سر خلالی مهکه ده یعنی که شعب دکو ده هر ام تخوازن وی مشکل اجمر حل بکن و سارک محدد دین ثابت بگ ام کاربن مصاریف زاری خوب بدن
5: بازاری در بیسیم براسی یعنی بوهای گوچه بو باس نه بوی تقریبا 300 هزاری دیدت گلک بوهای چه یعنی تاثیر سرمت که و انسان نه خوش گوهر حس شامی حلبی هم طلاب هن گودرن اف طلاب فقیره یعنی هر تم چونو هات ناون هی بعد به مشکل گلک کی مزن یعنی جبر بار کی مزن سرمال باتا چیت کی هین زیاده تری یعنی بجن خاصتا علی کهربی لو در گو کسی گو خانی کری کرن کسی گو لور دخوینم یعنی با کی هین زیاده تر وان چیک ول هم بری وجی امو کسی گو در بیسی یعنی مثلا وان باس جمع منامش مجبور دارن عالیه حسکه امجار دکری یک دنیا خود ده فدوی دکادم بیجن لسر ملت قل لک باری گراند که و قل لک مصروفی جی زیدت که
6: اجبا جاره دره که ما خودش بر مسلطا پاسا و گرانبونه راستی چشتک زحمتی تیده ها یعنی فقیره چی شامی جا آن بکو نخوشینه آن خواندنه آن اوراقنه چشتی ضروری به عالم ناچه یعنی گرانبوه زحمت بوش عالم بر عالم ها فقیره ها و سببا وی چشتی حمو مازوده لازمه مازود یعنی چشتک اساسیه لازمه بوفرینو اله به شعب گونه ها یعنی
7: برواس عرب ولبنا يشيش عمي مثلا نخوشي ما قالك زحفين هناك طلاب هنا شغل عالمي الويدي تشيدبي السعر قبل مثلا صدو هناك صدو ساقه صدو سوبنج طبي نهابي سيصد سيصد هناك هزار قالك اف فقيرك وهريش كيدي بيني جاري مثلا يك قراخ وحوجي جاميل كي ذكرك ونبر جو كاد صاص سيصد وراح طبي جو شامي هاتيم نهاد في وا مصافيح بدي حقيك يا سري اخو الثاني جبلي نخوشي يا خويا جبلي شغلك وبي فهري او جي حمي هر تاثير مازوطه وكهرباء دي ملاتي كليا وجهي في ما كون اف شريك کاتی ما اب داریم هاش فی ملتی فقیر هابن ملتی کرد نما قلایه مهیفی کن که هاش و هابن
8: انا من القامشلی بعد ارتفاع اجور النقل يعني اثر علينا بشكل كبير. يعني سابقا كنا نروح 160 ونرجع 160، هلا صار نروح 400 ورجع 400، صار علينا عبء كبير يعني، خاصه بهالظروف اللي عم نمر فيها، ظروف اقتصاديه صعبه، قطاع للكهرب، قطاع للمي، وهلا المازوت زاد اجور النقل، هلا بدنا نروح على الشام ونرجع بتكلفه 800,000، هاي بس اجار الطريق من عدد الشغلات الاخرى الشغلات الثانيه. فنتمنى انه يدرسوا موضوع المازوت بشكل عام لانه يؤثر مو بس على اجور النقل، على كافه مناحي الحياه. فنتمنى النظر بهذا قرار ارتفاع سعر المازوت خاصه بمنطقه.
9: انا مواطن قامشلي، يعني ارتفاع اسعار اجور النقل داخليا وحتى بين مناطقنا والداخل كمان يعني مرتفعه ومؤثره سلبيا يعني على الجميع، صايره يعني الاسعار بشكل مو معقول، يعني 290,000 باص العادي رجال اعمال صايره اطلع، يعني في كثير ناس ما فيها تتحمل هالاجور، في ناس عندها امراض، في طلاب بشكل مستمر يعني دوري عم يروح ويجوا، هالامور هاي بصراحه يعني عم تعمل ضيقه، وفي كثير ناس عم تشكي من هالوضع هذا، يعني لازم يكون هالامر تحت الرقابه، يكون في انضباط الاسعار بصراحه، انه بشكل عام يعني تاثيره سلبي علينا كلنا. يعني
10: عالم فقيرة، عالم طلع بواهنا نخوشي واهنا إجباري بيدر كبنا شامي. طيب ما عجبر 400 وجور فات 400 حزار، عالم منين بوارة، عالم مجبورة نقو تنيجي يعني مواد غذائي بنا آقير يعني هما تبيتشي كهرباء قطد كنجبر مازوطي غاز بهايا، يعني ملات كتيا وضعك كده يعني وضعك يجبني ناي حملة عندك.
11: جاش بازار حسه کېمه تکالیف سفرې ګګي بو هابوي بالنسبه جماعه درش عامل بو درمان ما درمانا طلاب هنه يعني ګلکی بو هابوي سرمه يعني اې درش عامل يعني نس سیاح او سفر در درس با تختور اجغيني درمانا اجغيني مصروف اجغيني يعني تکالیف ګلکی بو هابون والله سرمه.
12: انا من مدينه حسكه، بصراحه التسعير جديد اجحاب بحق المواطن، لأن المواطن حالياً ما عم يقدر يؤدي مستلزمات الحياة الرئيسية الأساسية وكثير غالي، يعني يا ريت الناس يعني يشوفون المواطن بالوضع العين الرحمة ورخص الأسعار
0: باركي جلكي جرام السرولاتيان ديانا يعني يك هرو بي بكيماني ششست حطاني حيست حزار يجير لازم وكي تقوج يعني ايكو بري خددن وان دفران نجبوي ونسي ياجبو سياحة يعني محتاج نقو هرن خوشن اوراق جوان لازم بري خددن ويدكي يعني جبو افتشتن قو مضطر نجبو وينا بري خبدن ويدكي جاوكو نها مديد جي لسر فيسبوك ديانا كو جبلي وان يعني جبري قلق دي بجن كو اضرابي تشيكن وكو مدس بي كانوا شيء خوشي قلتنا هلا قامش لوجي او سرافيس النزر دركتنا اعتصامك واوجي درناك بنجبر كيمبون او مخصصات انواني اي مازوتي جبريات شندروجان وانجي نستنديه
1: جو خسيدان افخدي وان سرافيزان خدي وان بولمان وان فوكساتان اوجي بخلكيرانا دبيجنا دستي ماجي دستي خلكي دا يغر ورا خصنا ماجي درابي راكن جبركو السر ماجي قالكي زحمته يعني او تشونو هاتن حبكي كيم دبا جبر يعني او خصك كيشو او دارينا وان مخصصات مازوتي جبان بوجبو وان سرافيس وبولمان جاجبو کوزی دتر امده درباره و او داخویانی کوهاتی در خسن جالی نه شرکت و گوهستنیم دهندره و داخویانی هانی ده چهاتی گوتن بلند بونا نرخیم و گوهستنی جه 135 و 185 سرد 109 و 400 هزار لیرین سوریه هر وحات اسیرا بلند بونا وان نرخان چقیسی لسر خلکی هیا و لسر ماده و گوهستن مازوتی لسر شرکی بخواه هیا دزیدتر برز نعمان ابراهیم او یا سروک یکیتیا شرکت وگوستنی لجزیری دریا به پیبینا که دوه تپیر چیکر به حساوی دخویانی هانی دیگه کامی پفدور علی گهداری بکن.
0: گهدارین آرتا نها بمره ی بریز نعمان ابراهیم سروک یکیتیا کمپانیین ایو گوهستنی لجزیری دما تباش با گلک سپاس جبوی تولی بوناتا
13: امش گلک سپاسیا و دکین و گلک سپاسیا قناتا و دکین گون جب تابعن جباقا تشتی گود باجار امت چید مدولات امت چید
0: گلک سپاس بریز نعمان دهو بیان نامه یک درخستی ده و بلند بونک خستی نرخی او کرتا چونو هاتنی یعنی جی صدی صد و بلند کریه او سعر هانی چاوه هادس نیشان کرن و سر چه اساسی اف سعر هانی دانیه
13: وده بس عارياني كي إدانينا أنا إيه بوبانات لي مسبق أنا الجماني كأنه شارفين جروش السعر بلذنكرني إذا أنا يصب بزبة أسعار بلذنكرني جبر مازوت قل كي بابي رنجي مازوت أسعار مازوت قل كي باكرني جبر له أسعار وبلذنكرني يعني مازوت الجمة ما ده أساسي مازوت قل كاتية بلذنكرني الجمة مازوت السعر مازوت يعني جبقة أهم شيء ذكرت حطاني شامي مازوت قل كذا نقار يعني
0: اف سعره جو نهادس نيشان كريا ودانيه وتعلم تخبر دايره وبريا اف جو هستني بي وتكلي بوان را كريا
13: علمك شي ده علم محروقات ده عمر علمت زي بريا قصد ده حمو جهاتي معني علمي واني زيد بمازوت ما دام مازوت البام انما مازوت سعره هناك بها كرنا يعني مازوت جفدري حتى شامي دشوب 500 لتر مازوت دخان بلكي يعني قال لك ذلك 500 حزاري مازوت شو أنا بو 6 مليون 6 مليون بس ما دام مازوت التاني بهابونا هناك يجبر حد شنو هاتنا شام بقدر كيف هابوني
0: شنو هاتنا وبري بتشقي سيبونا هابو يبتشقي سيها قرت كارب دوباره بك
13: يعني بشخص دور قيدة قرتين لتر مازوت أنا لتر مازوت بو تقريبا دور 16 حزارة وتني يعني مازوت جفير شيء حتى نشام أقل شيء أقل شيء وبشش مليون أبخوي مازوت بري بيصد حزاري دخوار بشصد حزاري دخوار أنا بو مليون يعني فرقا مليون أشي
0: جي شصد حزاري نهاجي ويبكي جي شش مليون
13: زيدي شش مليون أشي
0: إجاج دو ده مخابن يعني خل قال لك يغازن عندكن وقال لك يجي عاجز درباري بين رخا قودانية يعني قال لك جوانا چارن قال لك جاران ده هيفي ده هرنو بين شامي وده ورندن هنجبوه يوانات شد بيجن
13: أنا أبجبوه شخو أنا أمدر روشن إيباي خطي مي داخلي يعني إي خطي إي باجاري كن أم صبت سكنن أم ديجي سعرا زيدن ديجي سعرا زيدن أم وك شركات خودي شركتا هوليرم شركات بي اي كي بتشوكي متوسط اي نوا باجيرا دا حسكي دربسي و امانات مديركي امانات قيمي اي كو كاردكين ام دي جي في بلند بنا سعرين ام صبي بسكرين ام نكارن في سعرا زيدا جملة الصين صبي فوكس بسكرين و سعري بتشوكي بسكرين و سعري مظلم بسكرين اي بي اي مقاطعي اي جزيري و قش بسكراندن جبر في بلند بنا مازوتي وجبر رفع بالبنا سعره راكب قدرك بجفدري حتى حسك مثلا بجفدري شو حتى حسك بس الخطا ما يكن اي ما إيه هولير كلفي المازوت للسر ما بيسو شهر حزار شو نهاتن بيسو شهر حزار انا ايرو بيش شصد حزار شصد وبيس حزار يش بيسو شهر حزار سوري حتى شصد حزار سوري يش بقول ملت زانبي انه امجي ام بقى امجي وارنا يعني ام بالبنا سعره رانا
0: يعني وبريار دايي قهنش سبيد نما كاردك انت نافا باجارة دي
13: ام بليار دايي جبو بلدبونا سعراي ام وقت بلد دات كافي دبجي ام نبلد بونر ام جي وقت خودي فعاليات ام خودي شركات نقل فوكساتا ام جي نبلد بونر ام نكارن في باري هانيك البلدكن بار قرانة يعني ايك فيدر دي شي حتاني عامودة بس انا بلد 17000 جو انا 20000 ويري كيري حمودي فاي 6 كيلومتر ما نولي يعني عالم بكاز كازا وينك امجوك في عالم يعني
0: اجاب نارينا تنها تشتي خوستن نامي اوت شيج بو يبشت غريا فان كومبانيين ايفا غوستني بيا كرنش كيتي خوستن دا خوزا وت شي
13: الله يا ام ام بيجين هك حكومه تاع سوري بيت في بنارين كي لبنان هك الاداره زبريا خوسر بيت في بنارين كي لبا انسانه مبنر هب انسانه بحضارة عائلات أبو أفقر إداري أنا مثلا زبين الجمعة بلكي زدي بيجيس عائلة بام شغل أكتبيني سربون مانا بحضارة عائلات الجمعة شغل أو جمع الباطن يعني يعني أنا قابل قوي دركة بدينا خوش دركة من هر شامي وفقر طبعا السر واجد فكرين هر شامي وفقر 9 مليون بس كري جوارة لازم لا قلا خلطة دزارو كي مرهبن طلابن هر حسكي وفقر ووازارو كي ما تشين حسكي نماشين بدرسة نماشين جامعة.
0: باري خلكي قال لك يقرأ أبوي.
13: قال لك باري خلكي أنا أبو ضعيف وأنا أبوي يعني بيرو شابين جروج أمرونان ما أمرونان إيش يعني؟ كنا الجم مكتبات إنجليزي معلمتي وكري إم إير بريا خسر معلمتي محروقاتها كري إنه قو أما ده ما ضط باب بار قشتة سر بشتام ملت بار تي سر بأسعار مراتنا بكا مثلا بس عراب شغل أم ما بسكن أم نكار وكن كان بكن من مواد غذائية أم كارم خو أم جملتنا ما بي أم جملتي خورا ما قابل قازب بنتبول تخمد ويك بابي خو لا يخو بجيني جنب أصامي وأذكره والله أسيو بيش حزارة جيب بسم جاصي بس ده بازده حزارة وسط حزارة شغالي بكي أو نظن بيه كي مسألة كي بس فاق أجيد دنخو يعني كرين وخذ يه فعالياته وخذ يه شركاته وصبت وصبت قنوات قالك بين جنب مقراجي أفكسمت بيجين إنه أخي أم أم نكارن كار بكنش بر سعر بون بع ما دام مازوت أم ما دام مازوت في كريدا يقول بيش بون بناك يجي سرير ده بون يعني نقل حموم ما دام مازوت في كريدا يقول ما دام مازوت أسعاره ومقبول ربيع خسر أسعاره مقبول دامه مجي أسعاره مقبول طفل الطلاب جي مجانا الجمابون بطاقة شرف أبون نخشي الجمابون بطاقة شهر الجمابون جامعات الجمابون مطلاب جنجا جامعة بس إيرو بنا مكار يعني تقوت نامي نما يقولوا كاري في خدمة عن الكيش من الأطراف
0: يعني أو قال لي كاريات مي وش خلكير بيش كيش دكرتش خوان دكارة رب كسين نخوش به أفايا نما دمين الجمول
13: نا نما دمين نا نما دمين بلقي كانت حبكة بل يعني بلقي بس المهل صدابون أنا ببن بدها أرجي نامي نرجي تعداكي تعديل ملت تعداكي تعديل ملت ويا ذي أم جي وقواني كي أم دركبن أم بيجن أم ديجي في بهابونين أم ديجي في بهابونين أما أز أنا قارب بيجن قوة ما تشي مشي ملتة أز الصبح أز جوايا تسعير جمرات وفيدل بمثلا مثلا فيدل بس ما تبيد كاسكازا ملتة ميد في أم جي بشككي يعني أما هكا بزمان بأبو عرسكين
0: راستی ملت نمازان به ویچپ کې جبر کو جده ده یعنی نرخه وی ګل کی بو هاب یو کوم دیسا کشتر دا خو یا کرنجی ام کسن کو ام ګل کی نارونو ناین به مگران جا چاوا اکو لازمه ګد هیوی د جاره کې ود جاره به گیوان دره چی قسمه صرف جیر دی به
13: جونج بو د از ویجو تخ دو چ وینامه شرکته بول مانا بو وک از وک اداره من دی قاج وی موضوع دی خو دې شرکته گجی نارازینه جوی بابونه نرازينا بفاس عارق ودر كيف نراجع في نرازينا بس أو نكار إن أصول خب سكنين أصول خو نخش هنا بندار هنا إيجو دشين الحكومة أوراق خوشت كنا يعني أنا قابل قو بينا ونباش بيشبو عنك يعني أنا دمشين بسعرة صدو بنجح ضارشين أنا وصبا وضصبا يقولوا بشين بمشين بس بيش هناك وبفاجئ قو فاي سعر بلند بيجي صدو بنجح ضاري وين الزكاة 600 حزاري يقول لك ما خونا باي أز خديش اللي كيف أجي تلوجي والله يقول لك وش بالنتر قال لك درمان إيش شيء درمان في هناك شكس من سر في موضوع هذا كيف سكن وفي موضوعها علاج ممكن ومعالجة ممكن زو
0: بري جهون في بريارة هاني درخين جهون في سعر هاني ولو بهابكن وبري خونا دوان
13: بري شو أز شو ما أزمو أم اتحاد شون أم وقت اتحاد أم شون مجوار داخل يعني كرن مادة مازوت نامين مادة مازوت الجمة تبي أو تبيجين تبي مادة مازوت من ما كارن بقد مين مادة مازوت تنكاري تبقد مين تمازوت كي حر حتى مازوت حر جبر أجبوت سرده بي أو جتني يعني بحفتة بيجن تاتني يعني أنا قلت له إذا بحفتة بيجن تاي نا نظامي يعني نا حكومتي
0: إجائيرو هجر أم بحثا وبكين وهون وخديين شركات ينقل تز زحمتي تين بيشيا ودبيق وناغة هاني ده دبي مرحلة هاني ده
13: أنا الجمة زحمتي زحفن أم ذات قرطين أم تحملين أما بقي بدي تدرك حادثك الجمة شيبو زحمتي أما إنه والله تأمين عملتنا تأمين حياة رجائيرو تأمين دبا شركات تنه وكارساكي شيبك خدي شركتي بصدوليون ذاتيني يجبوك تككي وضعي وحبسها هاني كيف تشكي هما برنجي هنا كيف جيبين تأمين تنه أبدا خوشها هالي مصر تأمين الجمد مناطقه مدى تنه مركاتي شو أجل خوشي جوانا خوشها يعني بس أما تبين إيرو قادقو أبو أتشي هاني قشترة تنه يعني تأمين تنه مثلا تي ضريبة ويجي ذاتيني ضريبة تأمين ذاتيني حادث اكترى شيء بيتنا ما بشخف دي رامز أبايا مقالا مازوت يكيرو مادا مازوت يبهابونا أسعار الحال قوي ومسألة تأمين قبل حالة أخوي
0: قال لك خلك مجبور انكو هرنو بين تتخمين دك يعني هون تفدى تخمين دك انكو أو كسين ريوي ايه مسافر ويبري خبدن تشتن دن يعني وسائل انشونو هاتني دن شبر في بلند بونا هاني ويتعداك البي قالي تقيسي الوبي
13: أنا هري تعدى ببي تعدى المناي هري جي عويلي وتالي تعدى الملتة بتشي وسيلة هذه بتشري برية هذه بتشوق بي وبرر رياخ وناس كده يعني بي مثلا السيارات يصور بي ظاني بكير هذه وبتشركات هذه وبتش أمان هذه ظاني هذه شامي مأمنة شركات فلانية وهذه وقبا بي بري بري بري وبقي بسلامتي شامي درينا دي هذه جاني منو بدقري مرد مرد أو ريما نا أو ريما قلت مثلا تولط بسيارات خاصة دركبي وتجوه ذري حتى شامي هذه دريبا فيجي هي يعني جو مرو فيجي بدخو يعني كرين يعني
0: إيجاد داوية دبرز نعمون هجرت بخواست شكي زيادة بكي كرم بك
13: أم بخوازين أم جاد إجري بريا خسر بيجين حتى قاربين آلي كاريا بي ملتي هاني كي بكين تسي خوال سرسره وناكي بينو آلي كاري بير بكين برقى بس عري بوع الجيمة خاصة نقل دا چينبين مواصلات دا چينبين برقى كسيمة أمين طلابين حلمة ما فقيرة ملتك فقيرة امكانياتي هناك تن امكانيات الجملة تن قراجة في باري هانيك ومبارك شباب انسر ملت خودية كار تعدلتي اري شركاري هناك كم دبي بس بو ملت جي ويدارين الخودية في انسانا خودية في مالي هانيك ننر نبجي او جي انساني خونجن تعددك ام جي فيج بلاتي خود غازن ام جي بوارة دسامي جي دسواد الصبه باي ام بسكرن ام جبو ملت بسكرن جبو انو سعر تعدل ملت بي ام بسكرن والبوكسات بسكرين والداخلي بسكرين حموش سياري داخلي وقش بسكران دي جبو خاطرين ملت جبو ملت جيب بحسي انو امجي بوارنا دي تلي ما جيب سرابة ناما ولا امش خورة بيجي ولا فاهم يقولوا بصينين وين خمامة ببري خمامة قابي قو ايرو يكتي قوز ببازا حزارة جبين كاسي بيش حزارة استقحر مزعاج دفن بس قابي قو تسكي سيمروجي دنكي اجي كاريساكو بصيباك الحال اخوة يعني
0: مخابن ملت نمازان ويبري خب كودا كيفك بكيفك يعني خدي عين شي وان به ولحال وجي بناره جالكس باس جبوي تبليبونا تبرز نعمان ابراهيم ساروكي كيتيا شركات النقل للجزيرة مرة بدريا تليفوني ساعتا تخش به
13: امجي جالكس باس يا وقت كده سباس يا قناه وقت كده جبر جونجي اما تم شي گوچيد به ام گلت شكرا وقت كده شكرا قناه وقت كده شكرا كسه كوادر سنجي دگين جونجي متابع سنوات شهاني كي اونجي دنگ دبل ملت وملت جي بي تحسين وملت جي بي شيادك از گالكس باس يا وقت
0: اركي مي گالكس باس جارك دنج بوتا
13: صاوي گالكس باس عاد خو ساعات خو سلام خو
1: هف بو هف پیوینا هف کارم اسیدان لگر لبریز نعمان شخواد زیده تر بویشی بحثا و یک آهانی دی کرسیدان بریاره لگوری که بریز نعمان جی آنی سر زمان که ایرو اوجی در کهوین ادراب که چیکن یعنی کار نکن جی بوی وکی پیشتگری اوجی بخلکی را جی بر که خوسته که وانه جی که او روش آهانی دی بر چاورا وره در باز کرن آخفتن هنه دبک که او یک آهانی وره تأجیل کرن لحطانی نها تو بریاره که یعنی جی فرمی یعنی جی قراره هری داوی نها تیه درکتن گوگره کی اف خود یا وان ام یعنی امبولانسان یعنی وان عربیان جی او جی در کهوین ادرابی
0: شخوا به وی هف پیوینه جیم دیگین داویا خلق خونی ای روش برنامه یا دسپیکا روشه هیوید کن کمجارین ما بدلی و بون گلک سپاش بوی هفکاری من محمد صالح هفکاری من نبیل سفوک از سیدان حسین بوره بوم گلک سپاش بو تجی دیانا
1: گلک سپاس جبو تجی سیدان سپاش بو گهدار جی شاد و بختوار من لحبیام بن حطانی سبب خاطری و

جي استوديو ارتاجا عمودا بافي محمد سلافلو بن قهدار ما لسه بيلا نوتو نه نقطة بين جلو كدري والما قهدار دكين افدامو تاغين وهر خوش بن ساعة يازدو نيفي جدا ما استوديو ارتا افجي ساعة تابش كشكرنا برنامج راديو زينة.

بفيست رانا خوشيكو ام البروي مست بونو دورتشن قدارما مدس بخلك خويا ايرو بكن دخلك ايرو دامي بهفرا بن بقلك مجارا ومجار النزيكي جيانا ما ندوري وي طيب الدفان روجين قرمو زحمت دا ايرو امال سر بيشيكي كاركي بسكنن كو دهافين عنده موسمي وانه ود زفستان عنده ده سكنه هروها امال سر تجربيك هناري شي وكاري بدست خورتك كوباني كو هنرو بحريا خوي

0: ببلند بونا مودي ما بسترانا تامر حسني سمايل إدي ما بريخة بدن بلند بونا كدي قداري ما نبدلي ما يا والله بلند بونا بلاي قرما هي يي دوي هافيني دا إيجارة قطبون آنجي آراس نبونا كهرباء إلكتريكي ساعتين دريج نخاصم لقامش لو جياني الزحمة تركريا كزبا خلكي رش كري ونهاجي دفان كيليانا دا خوي باشان دان بردوام دكن جالي همولاتيان و وخدي تاكسيان طيبت لسر مازوتا كوبوها بويه بويه سدما سركه يا قطبونا كهرباء ايجار هافينه هافين يعني افا جمدي افا قرمي وككوباني دبيجن بويجي نابه قالك مالبات بري خد الدنا اشين بوزي كو قلبان بكرن افا خو بجمدينن خو بهينك بكن وقرما هيجي بشكينن ليل كلك ويجي خدي اشين بوزي زحمتيان هل بدك شينن وكقلك كارندي كل سر مازوتيه اري مازوت جرام بويه ليا زحمت بيدانا به افجي بزدبونا تكلفه يا تشغيل وبرهينان يجي كوكاري وانج جرك ببردوامي كهربا هب اف قالب نحلا ايجار اقبال على سركرينا قلبي بوزي تشاوا يدفان روجين جرم ده كو ام بي كهربا مان اش تشاوا كاري خدك وكما حير يانا بهترون برسفافيجي دفي هف بيبينا تو ماركري ببريز فرحان محمد را ناصبكن خدي اشكي بوزي لباجار قامشلو جابريس فرحان جمر قوت والله وبالله وتله امنتني ابي دفروش نوا تما بي قوتيه كرم بكن كهدار بكن وناس بكن گودارن آرتای بمریا بریز فرحان محمد خودی آشکی بوزیل باجار قامش لو دما تا خوش با بریز فرحان
1: اهلا وسهلا خیراتنا وقت که القناه و سپاسیا وقت که جی و دفت و دامه
0: بیا
1: اهلا وسهلا
0: گلک سپاس بوتا هر هاوین هاتیه ایجا ای سال هاوین و معمل و چاوا در باسته به
1: خودی معملی بوزی بنسبه معملی ما يعني صار مدس بيكر بري بسروجا مدس بيكرية أو أقبالة أولو سرب زيت ني يعني أو أقبال شبو جي أسبوع كي وبردة بشتيق أو مازور سربا مولدي أبيرا قد كنن بشكي أقبال شبو لسرب زيت ومعاملية ما معامل بشوش كن يعني معامل تكاربي جي خدمين أم سيما هات شغلن وأم سكننا جلنا شغلن
0: إجار روجانا ونشي قيسي بوز إنتاج دك النفا معملي ده؟
1: بخودي إنتاج معملي ما بري أنا مشتاقو معملي ما تشوشك إنتاج واجد صلو بينجي قالبي حتى سيست قالبي تقريبا طبعاً سيست قالبي بس طبعاً شغل جيبي حتى سيست قالب شيبه وباعتبار تشغلان تنما كارب فمريني إجبر متفمريني ويخرب
0: جاكي ونشي غلين يعني... نجاركم بمين بشغلينن؟
1: عم على طول بشغلين جبر اف كمياء و سيست قالب ايرو نار يعني تفيت بردوان بشغلية مولدية بشغلية حتى قو حفاظي سربك يعني تشتي ماجي حفاظي سربك خرانة بو
0: إجازتي ودى دميني يا حمود رنون شواتكن
1: بخودي دميني ام تيته المطور شغال سر بوز وخود مين يعني نكان بمرين وقتها بمرين او يخرابك بو بوز خرابك بس ام مجبورا يعني ام سر بشغلين حتى ولو انه ام كمية نرجي ام شغلين
0: بريس فرحان هري زيدا اي كوتين دكرن جبوي مالي خود بن جبوي دكانا جبوي مطعمايا جبوي مناسبات اي
1: بخودي مشكل يعني افران هن مطعم هن يعني ملاتي كده تلوي وقتي موسم دراسان ورشاتي بناء نجاران يعني أبريا شنا بوزي
0: تقولش دسدو بينجي حياة سياسات قلبي من روجانة شيء دكين إجا تقريبا روجانة شند قالب درن يعني أبانا كتب إيش درن نامين الجموع
1: بخدي إيلو روها طبعا أنا هنا أو قرما ولو نهاتي بس إيلو رو يعني سكارة بيجي من دور قلبي تقريبا يعني يا كيم زيدا ولو درن نأو أقبال أولو قلك أقبال شي هو يعني جي وقت مشترك وجه شابي رجع وبرده بشتيق أو قطاندنا مازوتي سر مولده أو
0: إبلا أجي قال عذي بكم بشتيكو بلندبونا نرخى مازوتي وزيدة تكلفة شيبو إيجار نها وين شاوات كفا شا تأثير الكاري وكرية
1: خودي تأثير جلت مهيدي يعني أبن بلندبونا مازوتي جلت تأثير هي أم مجبور من أم جيب هادك يعني أم قلبي بوزي إصال مكر بيس حزار وبرب بهابوني هيجي تبرب بهابوني ده يعني احتمال بزيديولو يشي بش بر مازوت نرخي مازوتي قلكي بهاي يعني بنسبج معاملية مرة قلكي بهاي روجي يعني ام 450 لتر مازوت تقريبا يعني كم زيد ولو در ام صرف عمي مبلغ المزن ام داتينن وقت يقوت مازوت ابها بكر وكنا يجي يعني ام مازوت جمر حدد عندن حفتي وبنسن وتنا يجي يعني بلا لتر بحضا ورقي بيجي قوتنا ما تشوفي يمكن نعم توفر
0: بله بيدانا بإجا بوز حمو وقال بانا بيك أحجام من ياجي أحجام مختلف هنا
1: نعم يعني معاملين من نظام شيء تدور على بسه معامل بس يعني قياسة وايك وزنا واحد دي كيلوي وسعره وا بيس حزاري
0: بري چه قيسي بو؟
1: خودي بار ما بي شاغي ما بازداد ده بس إيصال ما لا ما زوتي مهنا ما زوتي إيصال بشكي ما بهاكر ما كر بيس وفخدي جعلي ملهين جي يعني نجبه أم مجبورا جبر أم سيما هات شغل ويعني تكاليفه نجي هني ما زوتي عامل سي عامل كي شغل حر عامل بسي سي دولار يستينا يعني نا ما ولو بوش شد يعني بوش شغل جير لي 14 ساعتا حتى وشباك بوش شد أف 14 ساعتانا حتى نيقو أب 35 قالب درت كذب نه هم اولو اما عبید فروشن یاد اینو که جمعت به اون عبید فروشن من اخی نه آبه والله هم مصروف زداتینه ما حسب عن تکلیفا خونی آبوزی قلبی بوزی هر قالب دولار لیدر مازوت هن هر قالب دولار اب مازوت تنی شخلافا اعطال مهنه شخلافا عمال هنو مشترگو هدر هی خوی هی امتخلنا بخوی انگلیزی تونای به هزار و سیس دولاری یعنی أنا سر ما قال كي زحمة مية وبخدي قولوا بمين وضع يعني بخاطر جيب الباب مشغول يعني أم جد بي أم زيانة خبر دوام ممكن أم جد بي أم شغل ما أنا ما أم عمل بكري جبو خاطر يقو أم نان كي جيبو خل ما نجبو أم صار شغل
0: بلي بريس فرحان هذا قوت سر مازوته هي معمل الكهرباء جير لازمة إجا مازوت بيدا نابون شكو داري بيدا دكر مازوت أخوة ومتى قيسيت كرن
1: خدي مازوت أمج يعني شلو يعني سوق الحرب كرن أمج الجملكة هاي مجوات كرن يعني برميلة مازوت والله بصد وشيست وبيج دولار عم تكر مكري بصد وشيست وبيج دولار وأنا أزبلوت خوازم جي كسنا ما جمرتين يعني لتر أولتي سر يزد حزارة يعني أفجمبري أنا جمرانين أنا أزبي حفتي وبين سنت حدد عندك حفتي وبين سنت كيلو سعر ويزد حرة وبيدنا بتنة يفسكها بتنة يه
0: باش تقالا تشيكرني مرحلة انتا جيكر تقالا خويكر تقالا آفي جيكر أبا ومبكارتينين شكو دريه أبا تشيه
1: ما مستوى الله أبا رئيسية أبا حنفية رئيسية بس طبعا أبا نم فلتر نا فلترين أبي بل أو جهاز يقوله فلتر الجمعة تنجبو أم فلترين أم تشتي هي أم تخن خزانة مهنة أم محتياطي أم تخن خزانة أم بيس ساعتها تقريبا ديت هيدن حتى أو رواسبي ها أولو خبر ديت بني أم جنور أم تخن هندرية قالبا طبعا قالب جي بشكل يومي تنششتن يعني أم شون أمو أبها أم له بردن قلبها نها ما أقوله أبا بلا شيء ناب جمر أبا بلا لو كطوله يعني جرانة زوبوس شيء ناب أم مجبور يعني حتى أم بسكن شيء أم أبا حنفية بي أبا حنفية مستعمل جبر يعني معاملة مني بلد يعني في برانيا و ملت يدبش بو مالي جبو بخوانية يعني هي دربي بلد بلدي جبو سيارة بيج بو تشناد بيج بو يعني بس ايه ضمن البلد دبي هاي طافش بملتات اللي بشخور و جمر ضعاف بنن فرال مبت
0: يعني ونبنا خوشي جي بريس فرحان تقال اخوي جي كرد انتاج ده اف خويد كيف كدر انتاج ده وند جدا دتن شغل عندنا واستخدام كرن
1: بخودي او جا حوضي هي اب قالب كفنا وي حوضي خويد شبو او ابا او ابا قلت جمد النببوس اب جمد دقي درجة كي يعني ناقص 10 ناقص 9 او اب نببوس بس ايد هندري قالب دت كبوس ام خيط خن وي حوضي ده خويا انجليزي يجي حصرا
0: بلي بريس فرحان هر ما زوت مشكلة كهرباء بيدانا ب اف جديد او جيل سر كهربية ايجاد في هاوي ناقرم ده هر هنا قرماهيل بيشيا مي هل بطلب يزيد ترد با چه زحمتية بشكل عام بجن اخودي اشي بوزان كون راستي وانت نافاكارو انتاج ده
1: بخودي زحمت يا مني مزن بس كده كان مني قلتي مزن مازوت يعني وقت مازوت متوفر بقاف طبعا قاف جي هي بس قاف يعني مرو كاري حلو الجير هنا بس مازوت حل شو تنا يعني البيت توفير مازوت يهب وما قال لك جاري دعوك أم شو جم إداري ما جو إدارة محروقاتها ما جو يا أخي ما أم عملي ما خدمينا يعني هو بملتينا والمساعدة ما بكنش بو أمشي كارب من مساعدة خلقي يمكن أم سعري بهانا كن يعني والله قلبي بزيب هاي بيس حضارة بس أم مجبورا يعني أم مجبورنا ملوكنا يعني أنا أقول بشكي دعم دابانا مثلا مازوتي هرا قلبي بزيب بازل حضارة شو مشكلة يعني بشكي أوجي مساعدة بكن أمشي مساعدة بكن هرا يعني بحرض ما يهابينين طبعا بويت عرب قدينة
0: هرب چند روز مانا مي درباسي تموزي ببين طباخ جي أب جي البشامي وان چاورین کو طلب زیده تر بو داخواز خلکی بهتر بو حلبت بو بو هابونا مازوت کو انا هیجی
1: علی خودی یعنی بری ما اكيد يعني اكيد ليش برش بتش تجي هم يعني بتش شيء ابو ودي اكيد راي خذ بن قال لك وي وي وي اصوات شيء بيصير يعني از بيجي مثال مش خمسه لا زحمه تربي اگر طبعا حلقي نبي نجيب مازوت ابي ولدي أبي أميرة وفهدني ويعني مشكلة جمرة إما تكون نسبة جمرة وقلت يا زما بشي بدل
0: هفيدارم كروش باشتر ببم وهفيدارم كو دعم بشجري ورا جورا وجقال قطاعي دي تركو راستي جانا خلقي بيفا غريداي قال لك سباس بوتا بريز فرحان محمد خودي آشي بوزي لباجاري قامشلو
1: شعبي من أمسي سباسي وفنجاري سسرا وسشعبا
0: قال لك سباس اف بو گهداره ما قلبه که بوزه ای رو به 20 هزاران تینه کرین و فروتن و بره 15 هزاره بو ایجار دبیجن آش دگره با آوه لاو دکه کار باوه اف کار جلاو خودی آشاره بمینه یان بحرمه به بهابونه بسکن از نزانم لاز دزانم آش دنیه به آف دگره ای رو جی هر دگره به زحمتی دگره و ناگره گرماهی بلند به و هر بوز دمینه پیوستیه که بو خلک دوره دستوان جنابه هیوی اواجی کروش باشتر ببه و هر ولو زده ترجی بوهانه به.

قدر ما ما إيرو بهتر قال جرماهية جي كريلة إيرو والله بلايا جرماهية تشلو ددو يا بروج و إيفاي دي داك حيا بيستو ددان بويزك كومر در كيف بري خوب دا آف كيلي مخابن آف و نقول و نتشم جل دفري مانا إيجا جرماهية بابي ما شوتان دي آراس تشتكي نهشتي و تأثير لسر نكيرية إيجا رجم مجارك جبوزي كو بويستا و بوي ناب أمي بري خوب دن مجارك دي مجارك جوانكارية مقاطبونا لخوية بتايبت بشر راخوا ميچاوا راستي جي مجاري بهتر گوتوبيش بكن اف مجار هل بتبدلي كچام بدوان سالن داويد جي بويه بدلي خورتان جي گرماهي رحمناك گرينگ كو ام ناس بكن چاوا جوري بشراخوا ناس بكن بكي جان غسولي بشو نداره تاوي و يان جي دهاوين ده ام دكارن ترتيب بكن يان نا اف كنج كام به بشتي وي ستراني گودار ما دور نر مسان خو گودار بكن و وگرن حياكم ميوانا من بسپورا بيست يانجي بشرة جيهان المحمد جقامش لو حاضر به وبزماني عربي به لهيفيبن.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد بهالأيام. ومع الحر القوي أكيد كتير من الناس لاحظوا أنه بشرتهم صارت تتغير، في ناس بشرتهم صارت بتفرز دهون أكتر، وناس صارت تعاني من الجفاف والحساسية من هالشمسات المتشمسة وهالجو الحار. فطبعا مو دايما منعرف أي غسل مناسب لبشرتنا أو إذا كنا فعلا بحاجة لمرطب بالصيف ولا لا. فلحتى نحكي أكتر عن هالموضوع ونستفيد من نصائح مهمة للبنات والشباب، أكيد يسعدنا تكون معنا ضيفتنا اليوم الأخصائية البشرة جيهان المحمد. يسعد أوقاتك وأهلا سهلا فيك معنا أنسة جيهان. أنسة جيهان تسمعيني؟
1: صباح الخير.
0: صباح الخير يا هلا، كل شكر أنسة جيهان. بين الحر والعرق والغبرة أكيد بشرتنا عم تعيش مغامرة كل يوم يعني، ففي ناس كل يوم بيشتروا غسول جديد، وفي ناس عندهم مجموعة كريمات يعني حدث ولا حرج أكبر من مجموعة الملابس بالخزانة نفسها، ومع هيك دائما بيبقوا محتارين إنه شو المناسب لبشرتنا. فخليني بلش من السؤال الأول اللي هو محير كتير ناس، ليش بشرتنا بالصيف بتختلف عن باقي الفصول؟
1: تمام حبيبتي. هلأ خلينا نشوف بالأول، لأنه بالصيف الحرارة والرطوبة بيزيدوا، فالبشرة بتزيد دهون أكتر وبتتعرض للشمس والحرارة أكتر يعني من باقي الفصول، فلذلك يعني نحتاج عناية كتير بالصيف، فهي السبب أنه الحرارة والرطوبة بتزيد بفصل الصيف.
0: طبعا قبل ما نعرج نحن على الغسول والترطيب والنضارة وهيك يعني حكيات الحلوة، خلينا بالبداية نعرف نوع بشرتنا، لأنه في ناس مقتنعة أنها خبيرة بالبشرة مثلي أنا طبعا، ولكن اكتشفت بعد فترة أنه لا بشرتي منا دهنية يعني بالآخر بتطلع مختلطة مثلا، فكيف فينا نعرف نوع بشرتنا؟
1: هلأ الصراحة الواحد يعني بيعرف بطريقة بسيطة كتير بالبيت، يعني هو بنفسه رح يقدر يعرف هاي الطريقة، أنه يغسل وشه بغسول لطيف يعني، ويستنى على بشرته، بس طبعا ما يحط أي شيء على بشرته، ويستنى شغلة ساعة، فهو هيك يعني حيبين معه نوع بشرته. إذا كانت هيك شوي مايلة للمعة فيها أو شوي دهنية، فهو رح تكون بشرته دهنية. أما إذا شدت مثلا وتقشرت شوي فبشرته جافة. أما إذا شاف على منطقة الجبهة، الأنف، الدقن شوية زيوت، أما الباقي البشرة أنه جافة فهي بتكون مختلطة. فهي حسب يعني هي بتكون.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن البشرة الدهنية دكتورة ديانا زميلتي عم تسأل، بشرتي أنا الدهنية فشو هو الغسول المناسب لألي بحكم أنه هي عروس كمان ومقبلة على الزواج؟
1: حياتي. هلأ للأمانة ما فيني حدد لك غسول معين، يعني هي لكل بشرة في في كتير أنواع غسولات، بس أنه أهم شيء يحتوي مثلا على مادة النياسينامايد أو السايساليك أسيد إذا كانت فيه شوية حبوب، يعني في كتير أنواع يعني عرفتي علي.
0: نياسينامايد وسايساليك أسيد، طبعا في ناس بشرتنا بتكون جافة أو حساسة، فشو على شو لازم ينتبهوا أو شو هي المستحضرات اللي لازم يستخدموها، المواد لازم تكون هي متوفرة فيها؟
1: هلأ البشرة الجافة لازم يعني لازم ترطيب على طول، يعني معروفين اللي بشرتهم جافة كتير بيعانوا من موضوع الترطيب، فلازم يعني يرطبوها على طول. أما البشرة الحساسة فلازم ما يقربوا أي نوع مقشرات عليها يعني أبداً، فهي الفكرة بين البشرة الجافة والحساسة.
0: دكتور عم نحكي عن الجفاف والحساسية والدهني والبشرة الدهنية، لكن بالحر في كتير ناس عم نشوف الرايحين وجايين رايحين وجايين عم يغسلوا وشهم بشكل مستمر، هل شيء مفيد ولا ممكن يسبب مشاكل بالصيف؟
1: هلا صراحة يعني إذا بيغسلوها بس بمي عادية لا عادي ما بيأثر، أما إذا استعملوا شيء معها أكيد بيأثر، مثلا إذا كل مرة راحوا غسلوا بغسول أكيد بيأثر، يعني هو رح يزيد الجفاف أكتر. أما إذا بمي عادية كل شوي يعني تحطي مي على وشك هاي ما بيأثر يعني.
0: طيب ستاندارت يعني كم مرة بتنصحي بغسل الوش بالمي فحسب اليوم؟
1: هلا بما انه نحن بفصل الصيف فمثل ما قلتي حضرتك حيروحوا ويجي يغسلوا يعني ما في، بس انه تقريبيا لازم الوحده تغسل وشها بالليل مره بغسول، والصبح بس تفيد غسل بماء عادية باردة يعني، وتطبق روتينها. أما أنا بفضل أنه يتغسل مرة بس بغسول يعني.
0: المسويات بيغسلوا بغسول حتى تروح كل الرواسب الموجودة على البشرة، والصبحيات أيوة. كمان لتهيئة صح. البشرة مشان اليوم. طيب بما أنه عم نحكي عن الروتين وتهيئة الجو دكتورة، خلينا نحكي عن الترطيب شوي، لأنه أول ما نحكي كلمة مرطب بالصيف في ناس بتقول بهالصيف وكريم كمان بيحرق، فهل معلومة صحيحة ولا لا؟
1: لا أكيد يعني نحن الترطيب بحاجته بكل فصول السنة يعني بالصيف بالشتاء، ترطيب مهم لأنه أول شيء الترطيب بحافظ على حاجز البشرة، يعني نحن بالبشرة عندنا حاجز، فالترطيب بيقويها وبيخفف الجفاف أكتر. يعني اللي بيقولوا أنه لا بتزيد الدهنية هو رح يخفف الجفاف والتهيج بالفصل الصيف، فلا كتير مهم الترطيب
0: لكل أنواع البشرة حتى الدهنية؟
1: لكل أنواع البشرة حتى الدهنية، يعني الدهنية مثل كل البشرات بتحتاج ترطيب بس بمنتجات بتناسب نوعيتها، يعني مثلا يعني بتحتوي على مواد معينة، فهي إنه على حسب الحالة نحن بنعطيها.
0: طبعا المرطبات في منها الثقيل وفي منها الخفيف كمان، فكيف فينا نختار المرطب المناسب بهالصيف دكتورة؟
1: صح. هلا ما في مرطب ثقيل ومرطب خفيف، في مرطب مناسب لنوع بشرتك، يعني اذا وحده بشرتها جافه راحت استخدمت مرطب للبشره الدهنيه حتحسه ثقيل عليها، والعكس صحيح. فنحن بس لازم نختار مرطب مناسب يعني لنوع بشرتك وامورك يعني تمام بتكون، والترطيب حيكون خفيف على بشرتك، يعني البشره الدهنيه بيكون بيناسبها ترطيب خفيف، والبشره الجافه لازم يكون ترطيبها اقوى.
0: طبعا عندكم مركز كمان انتو، فدكتورة شو اكتر الاخطاء اللي عم تشوفوا الناس عم يقعوا فيها وعم يعملوها بالصيف لما بيهتموا ببشرتهم، يعني بتكون اوفر وزيادة يعني فبتضر ما بتنفع؟
1: صراحة اكتر شيء انا بنزعج منه بيكونوا بيستخدموا مقشرات او منتجات من حالهم، يعني بيكونوا شايفين على النت شغلات معينه فبيروحوا بيستخدموها وبيرجعوا، يعني بتكون بشرتهم منتهيه للامانه، يعني صاير فيها كتير مشاكل،
0: تصبغات، تقشر، آثار. نعم متفق معك.
1: فبدنا نبلش علاج من اول وجديد، فانا هذا الشيء اللي بيزعجني. وكمان انه ما بيحطوا واقي شمسي، أنا كذا حالة مرقت عليه بيقولوا أنه نحن ما بنحب نحط واقي. أبداً لازم تحطوا واقي، يعني بتحبوا أو ما بتحبوا، يعني هاي نصيحة.
0: سمعتي يا ديانا، وضع الواقي شيء أساسي وضروري صيفاً شتاءً كان. دكتورة قديش بيفرق شرب المي؟ هل فعلاً البشرة بتشكرنا إذا شربنا مي كتير، خصوصاً نحن بالصيف وعم نخسر كتير بالعرق؟
1: أكيد، يعني هلأ شرب المي مهم لكل شيء مو بس للبشرة، يعني لكل شيء بالجسم، لوظائف الجسم هو المي مهم. يعني هو أكيد ما بيعالج البشرة، اللي بيقول لك إنه بيعالج البشرة أكيد لا، بس هو المهم بيساعد إنه على حفاظ ترطيب البشرة من جوا، يعني بيساعد إنه يعني يترطب البشرة من جوا.
0: طيب دكتورة إذا بدنا هيك روتين بسيط سريع بيناسب الناس اللي ما عندهم وقت يقضوا ساعات قدام المراية، فشو هي الخطوات اللي لازم نحن نتقيد بيها يوميا قبل الطلعة طبعا وحتى ضمن البيت كمان؟
1: هلا أسرع روتين أو مثلا أسهل روتين للناس اللي مثلا بتقول أنا ما فيني أو أنا ما عندي وقت، غسول مرطب واقي شمسي، هذا كبداية كافي. يعني المهم بس تغسلي وشك وترطبي وبس تطلعي تحطي واقي كبداية يعني. أما إذا بدنا نفوت بعلاجات أو مثلا فوتي بغير شيء لا، فبدنا نزودهم شوي، بس كروتين سريع غسول مرطب واقي.
0: يعني اللي مثلي قليلي المروة يغسلوا غسول يحطوا مرطب واقي ويطلع من البيت بلا السكين كيرات والماسكات وإلى آخره.
1: ما تتركي بشرتك بلا شيء.
0: لا أبدا. آخر سؤال خليني أسألك، إذا بدك تعطينا ثلاث نصائح ذهبية يعني ما في غير هن الأساس، ويا جماعة دائما خلوه عينكن عليها بهالصيف، شو لازم تكون؟
1: أهم شيء الواقي الشمسي، يعني كل صبية لازم تطبق الواقي الشمسي، يعني عرفتي هاي أول شيء.
0: بدرجة معينة ولا؟
1: ما فهمت؟
0: بدرجة معينة، لأنه حتى الواقي له درجات 60-90-50.
1: أكيد هلأ في من 50-60 يعني هاي الدرجة المتوسطة، ويعني كمان حسب، بس أهم شيء ما يكون 30، يعني 30 هو تقريبا بيكون أخف حمايته. فمن 50 لل 60.
0: معلومات كتير حلوة ومفيدة، ويبدو يعني أنه بشرتنا بالصيف بدها اهتمام مثل ما نحن كمان بدنا مروحة ومي باردة. شكرا لك على هالنصائح، وإن شاء الله بعد الفقرة نكون وفرنا على المستمعين شوية حيرة وشوية مصاري كانوا رح يصرفوها على الغسولات اللي ما بتناسب. نتمنى طبعا للكل الصيف لطيف وبشرة مرتاحة قديش مرتفعة درجة الحرارة. شكرا جزيلا لك أخصائية البشرة جيهان محمد، كنتي معي عبر الهاتف من القامشلي.
1: شكراً.

بفي سترانه ام بهفره غاندا ويا خلك اخويا ايروج برنامج يا راديو زين دنا بقلك مجاران ده قدار ما ام تشونو هاتن لاهف بار مشترك وكنا بجدنا برا واندا حمو تفاصيل وهربنيه جيانا منه بلكي زياده جبر ام دناف دنا بالا مناك شينه لقلك بقيمته سباس بو قداريا و سباس بو ميفاني من بو افكاري من ديانا شيخ موسو سيدان حسين هيفي روجك خوش وارام بهتر جوره رغمي في عجاج وفي قرمهيه سبد عيني دمي دي سامي بهبره بن بخلكو مجارندن حياوي قافي صاغ سلامت بن از دورين عليمه بخاطري

أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

0: جبوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خوضة بمراستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخدركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

ومحتاج اشمك تعلمت الصبر منك يا يما الهوى انت الهوى ومحتاج اشمك يا اغلى واعز

محتاج اشمك تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاج اشمك يا اغلى واعز مخلوق عندي يا

تحفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بازادي اشتر چنيني با براموسانك مليداني با كني دقل يازن آوار جهن بزاد آوارن بزارم اسمر دلدارم اسمر.

كثرها أنغام الورود والشعر الجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

ضحكتها أنغام الموت والشعر وجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال ورا ورا ورا ورا ورا اصطواناك اشكولو جبان كدرا ورا ورا ورا ورا ورا اصطواناك اشكولو جبان كدرا.

الغرم طبق المنراك الفرمان وظل شوطي ورم باديتنا تجمر درمان وتنهلا بطي كتش يزمرم طبق المنراك الفرمان وظل شوطي ورم باديتنا تجمر درمان وتنهلا بطي كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدال سر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدال سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقرانم اجيب مزانم دو اوري من ايش وجانم لو خويا يا قدر ديتا برقرانم اجيب مزان مقو أوري من إيش وجاني لو أخويا يا قدر تيتا برقرانين أجيب مزان مقو أوري من إيش وجاني لو

دم ودور على الصحبان دم دلي مجارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلي مجارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم.